0: and Keeneth Marisa D'Amato.
1: Can the rain hazin بجن دري نحتاج لنكون هديك كم كان يسويلي